لم زمانه بخود روشتي وارامت قلت دنيا لايتو بس سفايا چيم ليدي چيم ليدي يا چيم لنايا ارزوي خود لا رواي اخر خدا اخر خدا لم روش قارش كسايتي ونامن دو صوزك شقنابم دو صوزك شقنابم تاكو لم حزرة درم بيني لم حزرة درم بيني.

やだやだやだ。اخ لما بتاعي يا ويب دردي شحري خيان وبيوات لكرنم اي رفيقان انا اي رفيقان ما كان من عم ما قال من بمدى دم دم جنم اما اي جنجا ونام جنجا.

برافو الاخوان يا نانا سكاو باباي باوشان ساركم يا ري برافو الاخوان وقتين قاو بإجابة بوشت بني قاو خيال قلنا على الرشيد يا ريارا يا روخ يا ريارا

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هسفكي لناو دلي سروجده ام جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز